وسولف مع البواب علشان الاقيكم. دمعي على خدي وبصل حشا صفاق والقلب يطفخ كل ما حل طاري.

ويلي على نجل العيون لك حالي ويلي على نجل العيون لك حالي من يوم لاقاني واخذ روحي معاه حلو بلامك يا جوب لياح